السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، para pendengar Pro 1 RRI Jember yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik rahmat beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini,